0: لك شيء شيح عدل إنهاتو
1: أنسا
0: مهم بك أنت مؤقتلو كدوشين ان إطلوك وقاتو نن إهاد سيئن نسدان يدابين وقان يؤون ان دل إنهاتو نقصي لؤون كاسي موسى وقبالك سنورمال ان يمسلو تيهان
1: أنسا